قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن، عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم، وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعات دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أوش كاتيك دبيت اگر کس یک تان دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ شته هانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناهی کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دا بید فریشتکانیش بایده پارین وو داوایی لی خوش بونی بوده کن مادم لو کورا دابید کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزایید پی دابیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نوی جی نشکابی.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله

قرأوا يعني تو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دالي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاسگزاري بو اوو تواني انجامداني همو ويستيكي هيا پروردگارا ريگرنيه لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني بي بخشي گر تو ريگرو بربست بويت خواهي گن توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنيه مگر گرايلو ملکشي بو تو بنويني أم فرمودية متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاواني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستايشي بپايان من هيبوتو تاكو تنهايتو بدل صوزيو امك داريدت پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن بمگوتي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائي رحمتي خواين لبه جراب يعنتو. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدوي همون يجيك قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس بخوينم. بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواهين لبي جرابيان توو وابن حبان بصحيح دانا. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. واتا بشوى علي رزي خويلب.

لپیغمبری خواوا صلی الله علیه و سلم دگیاری توا کده فرمی هر کسیک لدوی همون ویجیک آیت الکرسی بخوینه بیگو من دچه تا استو جر پریزگاری پروردگار حتا نویجیکی دی که داده پیشوا طبرانی با اسناده که حسن گراویتی و وعن ابی هریرة رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارت وكافر ميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو وستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پیشوا مسلم رحمتي خواي لبي گراويتيو عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجيكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردقالا لسرجم قناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردار و رفتار و روشتی چاکو جوان براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرتن بری روشو ریگی خرابو نبار پیش آتبرانی و ابن سنی گیرایانتو و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردي نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا فنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: بسراني برزو خوشويست صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لبت لرادوي محراب و جوبستي ختمي قرآني پيروز دبين بدنگي ماموساي قرآن خين سعد الغامدي جزئي بستوياك كبآيتي 46 سورتي العنكبوت دس بيدكات بآيتي سي سورتي الأحزاب كوتاي بيدت
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

خرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: واتر رجمان لبوية ولسر سروشتي باكو بيقردي إسلامو پیمانی دلسوزیو امگداریو آینی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم لگل نوی ابراهیم باوان من که یکتا پرزد بو و لهاول دانران نبو.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: بناوی او خوایی هرگیز زیان و نشستی ناکوی لهیج بونه لزیو آسمان ببردنی ناویو خوشی بی سروزانای بروداوکان.
0: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
1: پاکو بگردی استایش بو پروردگار با اندازه جماری دروس کراوکانی و با اندازه رزامندی نفسکیشی و با اندازه بارستایی عرشی و با اندازه گوشاد و فراوانی و تپیروزکانی. رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. رازین پروردگار من الله بیتو آین من اسلامی پیروز بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو فروستاده من بی.
0: اصبحنا و اصبح الملک لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: واترجمان لبويه و ملك تخت د صلات هر پروردگار خاونيتيو سپاس واستعيش بو خوي به حوالو هاو بشه او پروردگاري تاکو تنهايو ولاي اويش دگرينو زندو دبينو. اللهم انا اصبحنا منك في نعمه وعافيه وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. پروردگارا رجمان لبويو بنازو نعمتو لش ساغيو دا پوشيني كمو كوريكان من خوايجان نازو نعمتا كانت بردوان ببخشا پيمانو ساغو بيوي من بكو كمو كوريكان من دا بپوشا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. پروردگارا هر نازو نعمتو بخششك بسر ايمو دروس كراواني دي كدارشوتا بتنيا لاي توي بهاولو هاوتاويو ستايشو سپاس گزاريش هر بوتويا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. پروردگار گارمان سپاس و ستایش دخین روبوتو با چشنی گونجاو شایستیش کومندی رخصارو مزنی د صلاتو تواناد بی. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فنادى قرنبو تبيروزو تواوكاني پروردگار لشر و خراپی دروست کراوانی پروردگارا پنات پیدگرین لغم و پجارو بید سلاتی و دستو سانی و تمالی و ترسنوکی و کلکبونی قرزاری و خشم و توری پیوان پروردگار پنات پیدگرین لبی باوری و هجاری و نداری و سزاینی و گورو هیچ پرستراوی کیجنی بحق الا ذاتی پاکد نبی اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت سيجار واتا پروردگارا ساغي و تندرستي ببخشي بجستو گويكان و چاوكان مو وتنهاش هر تو پروردگاري و هیچ پرستراوك شایانی پرستنیا الا ذاتی خود نبی
0: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدك و انا على عهدك و وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهایتو منیش بندیتوم خوایگیان من پابندم لسر پیمانو بلینی خوم حتا بتوانمو پنات پیدگرم لشر و خراپی رفتارمو دانیش دنیم بنازو نعمتکانی تو دا هاوکاد لگل داننانم بگناهو تاوانکانم خواه یان دلیم لیم ببورا چون که بطنها هر توی لی خوش بوی گناهو تاوانکان سی جار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه واتا داوائي خوشبون دا كملو پروردگاري تاكو تنهاو زندو جيگيرو بالادستو توبو گران وشم هربولاي اوا سيجال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم تا دجار پروردگارا صلاوات دا بباره نبو سرگیانی گورو سرورمان محمدو خو خیزانی بچشنی صلاوات دان لدیاری ابراهیمی سرورمانو پیروزی و پتری بخل گورو سرورمان محمدو خو خیزانی بچشنی فرو پیروزی و پتری ابراهیمی سرورمانو خو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو دستلات داری بالای سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بيگرديو پاكيو ستايش بو پروردگارو هیچ پرستراوك بحق نية جگل ذاتي الله نبي هر اوش گورو بالايا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واتا پروردگارتان تاكو تنهاو بهاولو ملكو دستلاتو استايش هربو اوو تواناي بجيه گياندني همو وستيكي هيا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك امش سيجار واتا پروردگارا بگردی و پاکی و ستایش هر بو تویا گواهی تاکو تنهایید دادم و داوائی لی خوشبون و توبش بولای تو دکم اللهم صل على سیدنا محمد عبدك و نبیك و رسولك النبی الامی و على آله و صحبه و سلم تسلیما عدد ما احاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. پروردگارا صلوات بدل دیاری محمدی بندو پیغمبرو فرستادین خویندوارتو صلاو رحمتی برجین بسرخاو خیزانو یارو یاورانی با اندازه رادی فراوانی زانیاری نورینو تینوسو پینوسی گوشادو برفراواند. پروردگارا لأبو بكر و عثمان و علي و سرجم هاولانو شوين كوتوانيان تاروجي دوائي رازي بو بزيد پيان دابيتو بيان بخشا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باكيو بيگردي بو پروردگارد، پروردگاري خاون دستالات لويك اوانا ديدن پال اوزات بهاولو هاوتايا. هميشو بردوام صلاو درودي جلسر همو پیغمبرانو سرجم فروستا دکاني خوابه سپاسو ستايشيش بو خوا بهميشيو بردوام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك.

0: يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل روجك دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كذبت.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: شدادي كري أوس خوالي غازي بيت لفي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرنيتي قولترين استغفار أمي كبلي خواهي جان تو پروردگاري مني هيچ خواهيك نيه جگل تو من الدرس كردو و منيش بنديتم ولسر او پيمان و عهد بردوامم
2: کداوم پید اون دی بتوانم پناه پیدگرم لخراپیک که انجامم داوا دان دنیم به همو ناز و نعمت کاند که پید بخشیوم و اعتراف بگناه کانیشم دکمو توبه و پشیمانم لی خواه لیم خوش با چون که هیچ کس لگناه هم خوش نابید جگل تو دلید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دلنیای و ام استغفار و داوی لی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابی و بمره او با دلنیایی لأهلی بهش دبید و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش حاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برزو خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال بوين لألقيكي نوي لبرنامكتان برنامي كانياي فرمودا بخزمت يوي برزو خوشويز نشتينا. عزيزانم لم ألقيش دادتشينا خزمتي يكيكي كلا فرمايشتكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كابو من دجاريته وعبد الله كري عمر. عبد الله كري عمر بمن دجاريته دفرميت: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أقرأ القرآن فلا أجد قلبي يعقل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلبك حشي الإيمان، وإن الإيمان يعطى العبد قبل القرآن. عبد الله كوري عمر ومن دجرته وكوابيا وكات وتخزمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي: أي بيغمبر إخوة، من قرآن دخوينم بلام دلم لي حالي نابت تناقت. بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميت: دلت إيماني تياجي جيربوا، وإيمان دبيت ودبخشريت ببندا بيش أوي كوا قرآني بي بدريد يا بي ببخشت. بابتك لبكار هيناني قرآن وك وسيليك بو باكر نوي دلو درون لجنگو جاري گناح ولرزگار كردني لدليكي رقي چقبستو حق نبيست بو دليكي نرمي ناسكي گرايلو خاشع. جابو ويم قرآن ببيت بهاري دلكان من درماني رقبون وچقبستوي دلمان، وببيت منهجو پروگرامي پرورده كردني دلكي ناسكو بسوزو ببزيي پيوستا بوهنان دي امكارا كومالك مرجل خومانا جيب جيب كين كسرتاو يكميان بابتی ایمان و جیر کردنی ایمان لدلکان دا. ایمان بوی که ام قرآن فرمایشتی پروردگارا خواهی گورا بهوی جبرئیلی امین و دای بزاندو تسر دلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، و ام قرآن او منهجی پروردگارا کوا تحقیقی همو خیرو رحمتو چاکو چاک سازی که تیاده کرد. جا اگر خویندنی قرآنی پیروز لم بنما اساسی و دستی پی کروات لا سر بنمای ایمان بخوا و ایمان بوی که فرمایشتکی لصدا صد حق و راستا، ام ایمانا لدل دا گرجی گیر بو اتر او قرآن دبیت وسیله کی زور بهیز و کاریگر بو لابردنی رقی و زبری و نادرستی دل و بو اوی نرمونیانی بکات و جورایالی بکات. کاتی هم بابتا باسکنجی خویتی بچین خزمتی فرمایشتکانی پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم بو اوی ورد ورد لی حالی بین. کاتی انسان بنده راستقینه خواه بو خوی حرب جیره تو او اکات منهجی ابی ایمان لدل یا جوان چسپی بیت. دوای چسپینی ام ایمان لدل دا اگر قرآنی خویند و ایمانی پی بو بویشی که دای بزندوها و بو ذاتیشی که بوی دابزی و که پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم بیگو من بن ایتر دلیلی تیگات پی زندو دبیت توا روشن دبیت و نرم دبیت بو ذکر و یادی خواه. ایتر لیره و امدلا زمین سازی کردو و بو وی سود لقرآن ور بگریه
ایمانی پی زیاد ببی بجیه توا نرمونیان و سوز و بزهی با زیاد ببی. اما اتایی که باس من کرد حدیثی که صحیحی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دی چسبینه با من لجندو بکوری عبدالله و دلیت للای پیغمبر بوین صلی الله علیه و سلم ایما گنجانیگ بوین للوتکی هیزو توانایا بلام سرتا فیری ایمان کرائین پیش اوی فیری خویندنی قرآن بکرین پاشان فیری قرآن کرائین و قرآن فیر بوین ایمان کمن بو قرآن زور زیادی کرد و عبدالله کری عمر رضا و رحمتی خواین لیبید فرمید ماوی کی زور جیائین هیچ کسی که لیما لسرتا و قرآنی نخوین لپیش ایمان لدلکی عده چسبا ایمان لدلکی ده عده چسبا پیش قرآن پاشان کاتی سورتی که ده بزی خواروا فیری حلال و حرامکان دبوین فیری فرمانکان و نهی و رگیرکان کلم آیتانه هبو فیری ابوین پاشان ایتر لیره و فیری قرآن دبوین و لسرتاش دا ایمان لدل مانا جیر ببو بلام لیستا دا راست و خود چین خزمتی قرآن پیش اوی ایمان لنخمانا بطاوی بچسبینین باید بینید کسانی که لفظورتی فاتحه و حتی اکوتا یکی دخوینید نازانی چه فرمانی که تیایا چه نهی و قدغه کرامی که تیایا ابی لکواب بوستید هر خویندنوی که سرپیانه اگر وردتر بینوا جندو بکوری عبدالله رضای خوایده بیه فرمی ایمی هاولانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان من پیدراو و فیر کراوین و چسپین را و لدلکان مانا پیش قرآن و لدوائی ایما کسانی که دین تنها قرآن دخوینن پیش اوی ایمان لدلکان یانا بچسپید زور ورد آگایان لپیتکان یانا بلام حدود و سنور و داوه کاریکانی شرع کلو آیتا هیو ما فکانی پیش گویان خستوا و دلین خویند من که هیل ایمه باشتر بیخوینه و دلیت علم و زانستکی من ورگر که هیل ایمه زاناتر بیت او بشیانه بیت لقرآنه جابو اوی ام بناغ اساسیه لراس معمل کردن لگل قرآن دا واتل پیش دا ایمان لناخمانه بچسبینین ایمان بم قرآنه ایمان بو ذاتی که دای بزندوا ایمان بو پیغمبری که بوی هنراوا جا اگر انسان اعبم روحیت و بم ایمان دامزراوا و بشیت خزمتی قرآن تیلاوی بکاد به هستی که تایبتوا چی جیلی وردگرید هستی که بو درست بیت که بو او دابزیوا آیتکان آراستی او دکریت بوی هستی جی بجی کردن و تنفیز و تطبیق کردنی قرآن کل ناخیه دروست بید کواتا چون خزمتی قرآن بمبستی فیربون بو بکرده و کردن بو تسلیم بون بم قرآن او کاتواز لقرآن یعنی بوی تشکیلی عقلی وجدانی هستی افکارکانی بکات آراستی بکات دلیتی زندوی پی بدات همیشه بیت انسانی تسلیم بو با کلامکی خوا لگل اوی هستکات ام دلی خوا مخاطبه یکا گفتو گوی لگل دادکات و ام قرآنش بو اوحات و کشوینی بکوی جیبجی بکی تنفیزی بکی أوني خويدة فرميت رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم شوين أو بيام بكون كرلاي پرور دقارتان و بوتان دابزيوا
ئەم حەقیقەتە ئینسانەوێ بیری لێ بکاتەوە. ئەم قورئانە بۆ ئێمە دابەزیوە بۆ شوێنی بکەوین، جێبەجێ بکەین، تەسلیمی ببین عەقڵمان، دڵمان، نەفسمان، ڕۆحمان، هەست و سۆزمان. کاتێ دادەنیشم لە خزمەت قورئانی پیرۆزدا بە عەقڵێکی کراوە ورد تێدەفکرم، عەقڵ و هۆشم حازر ئەبێت، دەچمە ناو قوڵایی واتای ئایەتەکان، وا گوێ لێ دەگرم کە ئەمە خیتاب و فەرمایشتی خوایە تایبەت بۆ من هاتووە. بۆیە بە دڵێکی تەسلیم بوو بۆ ئەم فەرمایشتانەی خوا دەچمە خزمەتی، بە حەزێکی زۆر زۆر گەورەوە بۆ تێگەیشتن لەم حەقە و کردەوە پێکردنی. گەر بەم شێوازە چوونە خزمەتی قورئان، پێشتر خۆمان کۆمەڵێ بڕیار، کۆمەڵێ ئەفکار، کۆمەڵێ تێچوونمان بۆ خۆمان دانە نابوو، هەتاوەکو نێواتای ئایەتەکان بەلای ئەفکار و بیر و بۆچوون و حەزەکانی خۆمانە داینێین. بە زمانێکی تر بڵێم، قوتابیەکی نەجیب بین لە خزمەت قورئانە کە وە خیتابی خوایە بۆ ئێمە، خوای گەورە بۆ ئێمەی دابەزاندووە بۆی ئاراستەمان کات و ڕێنماییمان بکات لە ژیاندا، بۆی ڕێگەی نەجات و ڕزگاریمان پێ بدا، بۆی بەهێزترین و جوانترین و چاکترین شتمان فێر بکا، بۆی عەقیدە و بیروباوەڕ و ئەفکار و بیروبۆچوونمان ڕاست بکاتەوە، بۆی بەهاو قیەمە باڵاکانمان فێر بکات، بۆ ئەوەی سلوک و ژیانمان بەب قورئانە بڕازێنینەوە. گەر وا چووینە خزمەتی، گەر وا لێی حاڵی بووین، دڵمان بۆ کردەوە، ئیتر بێگومان بن ئەو قورئانە دڵەکانمان ئاوەدات، توینوتیمان ئەشکێنێت، لە چڵک و چەپەڵی و خراپەی گوناه پاکی دەکاتەوە، درەختی ئیمان لە دڵا ئەچەسپێنێت، ئەی چێنێت ناستی دەکات. ئەو کاتە تۆ بیتە کەسێکی بە سۆز و بەزەیی بەرامبەر بە دروستکراوەکانی خوا. ئەم قورئانە دڵت زیندوو دەکاتەوە، دەتگۆڕێت. بۆیە گرنگە بە ڕۆحیەتی کردەوە پێکردن بچینە خزمەتی قورئان. ئەگەر وانە بوو ئەوە تا ئیمامی ئەحمەد ومان دەگێڕێتەوە، لا فرمي ولا يقرأ أن القرآن أقوام لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا قرأ فرسخ في القلب نفع. وليت كاتان يقدي قرآن خلقان يقدي خويني لقرديان ناچه تخواروا، بلام كاتي خوين را لدل دا جي جيربو أو كات السودت بيگيني. لروا غرين غبرزان ناکرێت قورئان بخوێنین بەبێ لێ تێگەیشتن، بۆ ئەوی لە دڵەکانمانە بچێنرێت، کەواتە بێ بیری لێ بکەینەوە، لێی تێبگەین، لێی حاڵی ببین، زانستەکەی فێر بین، بە دڵمان تەفسیری بکەین، هەست و سۆزمان لەگەڵ یا بجوڵێت، هەتاوەکو نێ نەتیجەکەمان دەرچێت کە ئەویش چییە، بیکەینە کردەوە، بکەینە عەمەل. چونکە هاوڵانی پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم، پێغەمبەری عەزیز سەلی الله علیه وسلم بەم شێوازە پەروەردەی کردوون، فێری کردوون قورئان بۆ ئەوەی ببێتە جێبەجێکردن، تەطبیق. توانم بە زمانێتر بڵێم قورئانێکی زیندوو بوون بە کۆڵانەکاندا، بە جادە و بازارەکاندا، لە ماڵەکاندا دەگەڕان، واتە ئەخلاق و ڕەوشت و هەرس و کەوت و مامەڵەیان قورئانێکی زیندوو بوو، نەوەیەکی قورئانی تایبەت بوون. قورئان لە دڵیانە بووە، لە عەقڵیانە بووە، لە ئەخلاقیانە بووە، لە ئامانج و هەدەفیانە بووە، لە معامەلە و کار و کاسبیانە بووە. بۆیە بەم شێوازە کاتی ئەبینیت ڕەنگدانەوەی واقعی ئەم قورئانە ئەبێت لە دڵ و عەقڵ و فکر و ئەخلاق و هەڵس و کەوت و مامەڵە و کار و کردەوە بێت، نە تەنها خوێندنەوە. بۆیە پرسیارە کرێت لە زەیدی کوڕی ثابیت، بۆچی تۆ
ختمی قرآن دکی لپانزه روش دا یان در روش دا اوشاله بو اوی جوان تیرامانم هبی بوی ولسر آیت مبارک کان بوستم امام مالک بمان دجارتو که عبدالله کری عمر رضا و رحمتی خوایان لیبید هش دان سال لسر سورتی بقره وستاو اوی فیری بید بفیر بونی کردن بکرده و علی رو تیگین که امام احمد بمان دجارتو لعبدالرحمن السلمی و فرمید بوی باس کردوین او حوالانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که قرآن کیان پیوتوین کوا حوالان دچون خدمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعایت فرد بون دعایتی کیان نخوین حتا وکونه باش فیر بون باش لیتی اگیشتن و باش شعیان کر بکرده و واتر رنگ دانه و کی بیل کرده و کانیانه و او کاتا اگرانه و خزمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو اوی دعایتی کی تیر بخوینه کاتی همه دبینین ام حالت اساسیه ابی جاری کی تیر چون خزمتی قرآن لبیرو بو چونو تصور مانا بو او بیت لی حالی بین بو او بیت بی کین کردوا بو او بیت بی گینین چون کم قرآن بو او هات و ببیت منهج ببیت پیرو پروگرام ببیت رینشاندر ببیت دزگری انسانکان بو او بیان گینه تبهشت هاولان آوامون دعایتیان خوندوا تیان نپراندوا حتا وکونه نیان کرو تکردوا قرآن و عمل با قرآن بیک و انجامیان داوا اما او منهج اساسی و راستی بو معمال کردن لغا القرآن تلقی کردنی قرآن بهستو سوزی که ایمانم بیتی خوشم اوید و امویت ببم بندیت یا راستقینه با پروردگار و برچاورون بم لوی پروردگار چون هدایتم اداتو آراستم دکاتو برچاورون دکاتو ریگم بروشن دکاتو لدل ما خیر دروینه آبم مبستو چومت خزمتی قرآن و فیربونو و کردویانتا کردوا و تا هدایت دان بای هر کسی بم روحیت و رویلیت دگات قرآن کاریگری لسر دروز دکات دیکات کرده و معنا و تاکانی قرآن دبیت جولا دبیت منهجی گشپیدان دبیت بنیات نانی هوشیاری کی زیندوی جولاو بوکاری کی برچاورونان و عقلانه آراستی ام انسانا که بوی آراستی کوملگا کی بکات بوی دلکی لرقی لجنگوجار لگناه لخراپکاری لدوربون لخوا رزگار بکات و چی خیر و چاک و باشه هیا بو دنیا و قیامتی تیای درس بکات خواه بخاطری گوری خود عظمتی خود ذل جلالی خود او حقيقتي حاليبون لقرآنو او ادبي ما ملكردن لغا القرآن دا لنا خوضلو درونو كارو كردو ما نبتس بينيت ايماش وكاولاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كسانك بين بوب شين خزمتي قرآن جيب جيكين بيكين من هجو پروگرام

0: سێشت کە ئەتوانی ئەنجامیان بێ کاتێ زانی پەلاکی لە نوێژەکەتە. ژمارەیەک ئەم نوێژە وا بکەوە گەوەی ئاخر نوێژە بێ. ئەزام گوێمان لە کەسانی تر بووە مەیاوتووە، ئەزام کە ئەوتار خوێنیان پێش نوێژەکان ئەم قسەیان کردووە و وتوویانە کەوا ئەم نوێژە بکە کە دوای نوێژتە، بەڵام دەگمەنە کە خەڵکی بەڕاستی لە ناخەوە لەمە تێبگەن. مانایم ئەوەیە کە لەم تەنها نوێژەتا لەوانەیە بە تەواوی دوایین دەرفەتە بێ بۆی کە نوێژ بکەی بۆ خوای گەورە میهرەبان، لەوانەیە دوایین دەرفەتە بێ تا بتوانی داوای لە خۆشبن لە خوای گەورە بکەی. و ئەگەر هێناتە بەرچاوی خۆ کە ئەمە دوایین نوێژەکەی تر ئەنجامی بێی، ئەو کاتە خۆتە بینی خاوە بیتۆ لە نوێژەکەتا و لەسەر خۆوە بی ئینشاءاللاو تەعالە. ژمارە دوو، لە ڕووی جەستەییەوە تەواو بشوو بە هەموو جانەبە لە هەر وەستانێک کە ئەنجامی ئەی لە نوێژەکەتا. بۆیە کاتێک ئەچێتە ڕکوع با ئێسک و لاشە و لە جوڵە بکەیە. ذکرەکان بکە لەو کاتەیە، ئەوە بڵێ کە ئەبێ بیڵێ پاشان بەردەوام بە. کاتێکیش لە سوژدەیە لێگەڕێ هەموو جانێ بحەوێتەوە، نەجوڵێت، هێمن بێت، بڵێ سبحان ڕەبی الئەعلا و وەتا دوایی و پاشان بەردەوام بە. لە کاتی هەر وەستانێکدا کاری ئێستا توانی دەست پێکەی لە نوێژەکەتا، ئەوەیە کە دڵنیای کەیتەوە کە هەموو لاشە و لە ئیستراحەتە لە هەر وەستانێک لە نوێژەکەتا. ژمارە سێ، بڵێ ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هەمومانە زانین کە شەیتان لڕاستی ئاژەکاتە سەرمان لە نوێژەکانمانە. بۆ یەکێک لە ئاسانترین و خێراترین ڕێگە بۆی شەیتان دەرکێن لە مێشکمانە، چپەکردنەکانی دەرکێن لە مێشکمانە، سەرقاڵکردنەکانی دەرکێن لە مێشکمانە، ئەوەیە کە بڵێ خوای جان پەنا بە تۆ ئەگرم لە شەیتانی نەفرین لێکراو. و لەم ساتە داوا لە خوای گەورە ئەکەین کە مان پارێزێ لە کاریگەری شەیتان. خاڵێکی تر، ژمارە چوار، کەچی بکەی بۆیە پەلەنەکەی لە نوێژە؟ ئەوەیە کاتێک کە ئەڵێ ئەللاهو ئەکبەر و ئەللاهو ئەکبەر شتێکە کە زۆر دووبارە ئەکەینەوە لە نوێژەکانمانە، تەکبیرەت الئیحرام یان تەکبیری دەست پێکردن و جوڵانن لە وەستانێکەوە بۆ دانێکی تر ئەڵێن ئەللاهو ئەکبەر. ئەللاهو ئەکبەر مانای چییە؟ ئەللاهو ئەکبەر مانای ئەوەیە کە خوا گەورەترە. مانای ئەوەیە هەر شتێک کە ئەیکەین، هەر شتێک کە لە پێش نوێژکردنەوەی کەین، هەر شتێک کە ئەمانەوە بیکەین لە دوای نوێژەکەمانەوە، هەر شتێک کە وامان لێکات، وامان لێکات پەلەکەین لە نوێژەکەمانە، بە دڵنیایە خوا لەوانە گەورەترە. بۆ یەر کاتێک کە ئەڵێ ئەللاهو ئەکبەر لە نوێژەکەتا، تەنها یەک شت بەبیری خۆ بێنەرەوە کە خوا لە هەموو ئەوانە گەورەترە. و ئینشاءاللاو تەعالە لەگەڵ ئەم سێ یان چوار بەرچاوڕوونیە، هەرچەرە کە زیاتریش لە خۆگرێ، لەگەڵ ئەم چوار بەرچاوڕوونیە ئینشاءاللاو تەعالە ئەتوانی ڕاستەوخۆ جێبەجێکی لە ژیانتا لە نوێژەکانتا، تاکو پەلەنەکەی لە نوێژەکانتا، و خوای گەورە مهرەبان زاناترە. تا دیدارێکی تر ئینشاءاللاو تەعالە. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج جاني هاولان. لجاني هر يكي چاندا چيروكيك بو فيربونو وانيك بو جيان اوان باشترين نوي مروفايتي بون ورن پێکەوە فێری وەفا، ئازایەتی، خۆشەویستی و فیداکاری بین. قوتابخانەی ژانی هاوڵان نمونەیەک بۆ هەموو سەردەمەکان، ئاوێنەیەک بۆ بینینی حەقیقەت و خوداناسی. برنامەی ژانی هاوڵان ئامادەکردن و پێشکەشکردنی مامۆستا مەلا یاسین حەسەن. برنامەی ژانی هاوڵان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش بيستانم جيجرانو برزان لا حلقو درسي أمزار ماندا باسي كيكا لكالبيا وكاني إسلام دكين حلقراني بان قوازي خوي پروردگار، حلقراني آلاي إسلام كساني تايبت كخوي پروردگار وکو چون دینه کمان دینه کی تایبت خواه بوی حلب جاردوین، پیغمبره کمان پیغمبری تایبت بوی حلب جاردوین، و هر وها هاولکانیشی خلکانی تایبت مندو لیهاتو که براستی تماشای جیانی اندکی همو جیانکیان بریتیا لفیداکاری لقربانی دان بو ام دینه پیروزه. اویش پیاوکا که مشوره با ابو دوجانا، ابو دوجانا ناوی خوی سیماک بن خرشة الأنصاري لصالي دوان زهمي كوچيا وفاتي كردوه. سماكی کوری خرشی کوری لوذان که مشهور به ابو دوجانی انصاری خزرجی و تا اولا بش عشیره کی شاری مدینه که اوسو خزرج بون اولا خزرجی کانه مشهور بو به ابو دوجانه ام ابو دوجانه بو و کنیو ایتر هتا مردیش هب ابو دوجانه مشهور بو یک یک بو لطبقی یکمی صحابی لسابقین اسلام لانصار کان پیغمبر صلی الله علیه وسلم برایتی لگل کیو کی لگل بس وقتی که کوشبرانو مدینه کان یارمتی درکانو پشتیوانه کان پیغمبر بریاری برایتی نوان دادن لبین او لبین عطوی کوری خزوان دا برایتی دروس کرد طبعا برایتی اسلامی اوی که روی داوه لیو سردمی دا حتی از هم میجوجاره که دیکا بخوی نبینه تو لبروی کوا امشتا حالت چی زار تایبد بو گیش بو او راده همون مال و سامانی خواهن لگل باش کدن و کوی حتی گیش بو او راده که دی فرمو دی فرمون دو خیزانم هیا کامیت حزلیا تا طلاقی بدمو عده تواو کدن بو خود ماریب کوا لدنیا داشتی واروی ندا ورو نادا توا ام کوملا توانیان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أو بكا بسر خوان ده حظ بجارتن لهم مشتكا حتى أقب خوشان في بيستان في باية كوال الجاني دنيا ده كسك ده بينتو بلي خيزان ده دمتو مالو سامان ده كري زاري واهية أبيش هموينا أبيش آوانايكا بشريك لهم مشت ده بلام قيشت أو راد ده بلي خيزانيشم ده تواني أقر حظ الليتي دل سريتي بابو طلاق دمو تو مالیب کوا ابو دوجانا رضا و رحمتی خوالی بی یک یک بو لو جندیا تایبد مندیانی لگل شرکانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که بجداری کدوا لبدر و بجداری کدوا لأوحد و یک یک بو لو چوار کسا حال بجر روانی کوا هر کاتی که لمیدانکان دا روبرو دبونوا که او کاتی میدانه که آواز دیدن پیش اوی و نوی دیکه بکون سرتاش چند سواری که اند نرده لایق دیکه یک دیکه اند هناآو دبردو اگر لو کاتی دا دشون داره ابو دوجانه یکی بود لو کسانه که و پرویشی سوری هبو لخوید بستو نوشوانی پی قیم دکردو اینجا شمشیرکی حالا بید شمشیرکی ابو دوجانه یکی لجار کند پیامبر صلیم لو شری دعو که فرمی که ده ام شمشیرم لیور بگره و حقی او شمشیری بده زور اگل صحابی چونه پیشوه بلان پیغمبر وی ندن تا گیشت سر ابو دوجان که گیشت ابو دوجانی پیغمبری خوا ابو دوجانی قبول کردو فرمی ای پیغمبری خوا ما فی ام شمشیری چی کده فرم کسی ما فی بده فرمی مسلمانی پینه کجی و هر وها لکافرانش دزرانه گری پیان بکجی و هر شیوه کش جنو من دالشی پینه کشی و دیلو اوشی پینه کشی ایتر فرموی من دمو ای پیغمبری خوا جاشم شرکی لپیغمبری خوا ورگرتو او بو خوی پیچای وو پر سورکشی لنوچاوان بست هر وکو صحابی کانی دیکش هبون که پروی جاوازیان هبو یک لوانه زبیری کرعان پروی چی زردی هبو و هر وها امام حمزه پری تاوسی هبو که لنوچاوان خویده بستو و هر وقت امام علی خود یکی سپیه بود که لسری دبست اما نشانه او بود که خویان آماده کده با جنگو با شرو با میدانو با روبرو بونه و او بود ابو دوجانه لشری بدلا بجداری کد به باشین شیوه مسلمانان لبه در سر کوتن و لشر احدا باشین بجداری کد ابو دوجانه تا گیشت او راده ای که او کاتی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاشنی و رو دا زور ناراحت کرده هجو مکانی بیوج من زور خست کرای و با سر خیمه پیغمبری خواه با سر ذاتی پیغمبری خواه ابو دوجانه یکی بو لو کسانه کوا پشتی کربویا قلغانگ لبو تیری دوج من که برو پیغمبری دهاتن بو بکون براده یک تیری برکوتو بون حتی هنده که ناوین لینا بو و کچون جوشت گیان سیخور ها پاری تیجی هنه لپشتوا آوا هنده تیری دوج من پیکوتو بون بلام نیده هشت به هیچ شیوه یکی تیرکان بگنه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بله ابو دوجانه باشرین دوری بینی لهر دو شرکی دا لشر بدری شا و لشر احدی شا دوری کاریگری بینی و ابو دوجانه لو موقفانی که زور مهمه لکاتی ناراحتکان دا همو کس خویت دا را راناگری و یا ناتوانی است پیشوا حلم زنجی احده بو که پیغمبر زورتن گاو کرابو فرموی که نفسی خوی دفروشه بخوای پروردگار یکسر ابو دجانه ولامی دایو حات خزمتی پیغمبر فرموی فداک ابی و امی و فداک نفسی ای پیغمبری خوا دایکو باوکم نفسی خوم شد با قربان دکم بردوام لدجی دجمن جنگا حتا وکو وایلی هات پیغمبر صلی الله علیه و آله پی بله اللهم ارضی عن ابن خرشا كما انا راض عنه خوای پروردگار ای پروردگار ل ابن خرشی راضی با و تسماکی کور خرشا ک ابو دجاندک هر وک چون ملی راضی ام دعای پیغمبر خوایا بو ابو دجانه کردو ابو دجانه ما یوا تا وک شرکانی یهودی شکردو ل شر یهودا لجنگ يهودا كبني نظيره كان خيانتا لپیغمبر خواكرد لدواي جنگ احد او ابو پیغمبر حصاري خصصاريانو چوا دوري گرتن اوانش لقوا كان يانوا بتيرو بو اصلاح او سردمي خيمكي پیغمبر خوايان داده گرتا برتيرانو مسلمانيان بندار دكر و شهيد دكر حتى واي لهات كسي كان هات داري بناوي غزول که که بو لپالوان آزاکانی بنی نظیر لگل دلها ولکانی که یفستیان راستو خوب بین بو سر خیمکی پیغمبری خواه و دیانزانی لکون داری زور پلیان کد بلام یکی گلوانی که چون پیشیان ابو دجانه بو ابو دجانه توانیان هر دکسه که لمیدان بخنو بیان کجن ابو دجانه بتاق کنوی که زور تاقی کرایا و لو میدانه دا اوی کوا چون بتوانید بسریان دا زال بی بنو نظیر یکن لو کاتی دا تمن که امیان بسر هات مالو حالو زوشتیان کوت بردسی مسلمانانو بو بغنیمت لبو مسلمانان اینجا ابو دجانه تمنی دریج بو یوا تاوکو سردمی خلافتی ابو بکر صدیق رضی الله عنهما رضا خوان لبه لو کوتا که او دجانه بردوام لخزمتی پیغمبری خواده بو لی جیانه دبوا لهمو شرخانه لگلی دابوا پشتی پیغمبری خواده گرد مشهور بو باوی کوا هر کاتی که پروسوره که لی نمچاوانه دبست دیانزانی که کلنا دار لشرکدن یا شهید بون یا سرکوتن دبی او دجانه بدستی بیند آخر گیشتنی و آخی لقای لگل پیغمبری خواد ابو او کاتی که پیان صلی اللہ علیه وسلم با تبوک رویشت که شاری تبوک درزده بو لون داره لگل پیغمبری خواد آخی لقای لگل پیغمبری خواد لون داره بو دعای اکتریان نبینی و پیغمبر که بوم لسالی نوهمی کوچی دابو شاری تبوک پیغمبری لسالی ده هم وفاتی فرمو دیاره ابو دجانه لو نوانش دا لشرکان دا بوا جال شامی بوا لکوی بوا نگیشو پیغمبری خواهو آخر جاری لپیغمبری خوا لثنیت الوداع لگل پیغمبری خوا خوا حافظان لکردو یکتریان نبینی و توا دوائی وی کوا ابو دجانا لسردمی خلیفه اسلام دا که خوای پرودگار لدوائی پیغمبر ابو بکری حال بجارت وکو خلیفه پیغمبری خوا تمن اما درس شی زوری تی دای لاشی پیغمبری خوا لگوریا هیش تا نشهد راو توا مسلمانان ابو بکریان وکو خلیفه خلب شهر دوا و تا امت هیچ کاتیگ نابه بی سر ببه هیچ کاتیگ امت نابه بی خلیفه و سرگوره ببه همیشه ضرری مسلمانان لوی دایا که مسلمانان سریان نیه مسلمانان پیشوایا کیان نیه مسلمانان خلیفانی به ایستا شوا اگر مسلمانان خلیفانی به ایستا مسلمانان لدنیا دا نزیکن لدو میلیار خلق بلان پرتوازن هر ولات لبخوی هر شعر لبخوی هر لعب بخوی هر زانه بخوی کز نی خریان کاتوا بلان دین اسلام لیو دردکوید مسلمانان هشتا پیغمبری خوشوی صلی اللہ علیہ وسلم هشتا جستکی نشاد راوتوا خلیفه دیاری کراوکا و بکر صدیقه او بو لسردمي او بكر صديقه خلكانيق لأعراب كان هل قرانو لإسلام بتاي بتيش لطايفي يماما واتا لا يمن كبسر كدايتي موسى لمي كذاب أو أبو هلقرانو لإسلام أو بكر الصديق جيشي بو سرناردن لدوان زجيقاوا أو بكر الصديق توشي شري ردبو واتال لقل هلقرانو كاندا كوت الشروا شعاركشي أو أبو دي فرمو أي نقص الدين وأنا حي أي دين نقصان دكن أم نجزين دوبم ليتان قبول ناكم أجر كاري ليكيشان كاتي خوي داوتا حكومتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم داوتانا بيغمبر ذبي أوجب ذن بأمتي إسلام أجر أبو بكر بو عظيمته لهاتو إيمان قيميو نيت بقوتي ونبا روبروي أو مرتدان وبايوا يروجي دولتي إسلاميان هلوشان بلا خوي بروديجار پاراستی له هلوشانو ابو بکر هات سر او رایی کبرا بانو جانیش بکا با بانگیش بدا بز مادم شعارک لشعارکان اسلام زکاتیان ندده لی قبول مکردن بلام مسیلمی کذاب که لیمنه داوی پیغمبریاتی دکت او بو او جیشی که بوی رویشت ابو دوجانشی تدابو ابو دوجانا یکی ولو پیو آزانه که براستی گیانی خوی لسر دست دانه بو بو پارستنی ام دینه سر کردی انصارکان که ناوی عبادی کوری بیشر بو لیماما هاواری کردو چنزار فرموی آده خوتان صح کنوا آده ور خرب بنوا مبستی قومی انصارکان بو او بو 400 کسیان حتن میدان خویان فدا کرد پیمانیان دا یکتر لسر مردن یک لوانه ابو دوجانه بو کتوانی خوی حل داتا نو حدیقه کی مسیلمه کذابه و کلوی و شرکی زور کرا حدیقه که حتی ناویلین را حدیقه الموت اونده لمسومنان شهی کران و اوندهج لمرتدکان کجران وایلی هات ناوی حدیقه که اندواینا حدیقه الموت لو خاتی خو حلانه دا که بس دیوار دا برزیان که دو چو او دیوی بوی درگایی کافرکان بشکینه تو مرتدکان بشکینه مسیلمی لکول کنوا قاچش که اوی که وکو معجزه یک داله قاچه که ری لگر تبو نیده هشت وک پیویز حد سوره ایش بکه بوی بخوی قاچه که خوی لخواره و لکرده و ببی قاچه و شر کرد حتی خوی پرول دیگر شهادتی بنصیب کرد انسی کوری مالک دفرمه ابو دوجانه خوی حلدایا حدیقه که او روژه قاچش که و قاسکر ریده کلوی که شرب که بای بخوی قتل کردو انجا شر کرده تاوکو شهید بو ابن حجر لکتبکی خوی دا بنای الاصابه دا فرمه ابادو جانا یکی کلوانی کوا حاو بشی کدو لخودی کشتنی عینی خودی مسیلمه کذاب دا ابن سعدی لطبقات خوی دا به همان شیو شاهدی بودا که ابادو جانا بجداری کدو لیمامی لکشتنی مسیلمی کذابو دروزنو حلقراوا لپیغمبری خواهی پرو دیگار بله ابو دوجانا لو روژه دا که لسالی دوازدهمی هجری وفاتی فرمو لسردمی او بکر صدیق دا رضا و رحمتی خواهی بی سلامی خواه لسر بی ای ابو دوجانا خواهی پرو دیگار حشرت بکر لگل خوش شویستکت که پیغمبری خواهی صلی الله علیه وسلم خواهی ایمش لگل اوان حشر بکی لقيامتها بخزمتي بيغمبر وحاول معنا بجيني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

لفتح مكة فضالي كري عمير خيواني شان داك إيماني هنا ومسلمان بوا بلام ضلي بريتي لحقت برامبر ببيا غمر صلى الله عليه وسلم هو بلا بشتوا بشتي بيا غمر يخواي قد بقوي فرستي بيري لدواء خنجيرك بكاتا دا لبيا غمر يخواه وبيا غمر يخواه لنا أوبر فضالة أفرمي بيا غمر يخواه آوها آو الرداية وبلام فرمي أي فضالة ماذا تحدث به نفسك أولا ضلي إخوة خطري شيء أكي نشتم يا دي إخوةكم يا رسول الله يا غنبر إخوة فرمي استغفر الله داوي لي خوش من لأخوابك وكبلي أزانم نناخي إخوة شيء الله يتوى وشي بلانيك دارشتوا فضالة علي في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم فضرب بيده على صدري دسي مباركي خست أثر سينم والله دعي أوي كدسي مبارك إلى سينم لابرت هيش كسك لم سر زويا بقدر في غمر إخوة خوش ويسنا بولاي الأوبر حقد حقد واحد لي بكا بيجاني خد بكي تما ترسيه وفي غمر لنا أوبري للحظة يكا لتشان ثانية كا أم بغزة بقو ريبوتي بو أوبر محبته خوش ويستي هموما أزانين أم دلا بآساني لبغزة و نا قرر لبو محبت وخوش باستخواه علماء زانا كان أفرمون أما التأثير نظري بيغمر صلى الله عليه وسلم توجهي بيغمر بچاو الرحمة تماشا كردني بيغمر صلى الله عليه وسلم كهركسي بچاو الرحمة و بيغمر إخواه تماشا كدبي أو بينيني بيغمر صلى الله عليه وسلم خواهي پرورگار إيكات أسبابي انشراحي صدره سين فراوان بوني

يولد على الفطرة كتشو كرمان أو من ألانيك دين دنيا لسر باكي لدائك بن لسر خاويني لدائك بن سرشتي كي باك حتى لنا وكردا ألين من دال فريشتايا يعني وكو فريشتوايا فريشتايا يعني ملائكة قناهي نكردوا رقي لكازنية دلي علي بريسي غارة سبيا ناسكا أما أو نعمتيك أخوا بكرمي خوي أي بخشيبا دايكو باوك أم أمانة علماء ألين الأولاد هبة الله كخوا فرمي يهب لمن يشاء إناثا بدس كزنية كزناتو أني من البخشي أبدا أم من دالا نعمتي خوايو خلاتي خوايا أي بخشيبا دايكو باوك أم من دالا أمانتا سباردية خواي قوريجا فرمي فليؤدي الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا من امرأة وان بخي الله ألين فلان كالزرري دمليون ديناري ليكوتو وشو خوي نماو هو زرري مالية هو زررنية خسارته زرر أويا خود خسار كي يا من على كل دزدي هو خسارة بويا أو آياتي كخوين موا إبراهيم خليل كباوكي بيغمرانا هروها يعقوب كأويش يشكل بيغمران بيغمران هميان من على كان ينبان كردو أم قصيبو خوما إنجا بو جنابتا أوانا من كمنال مانه چن يك خمي دنياي من علاكتا والله يشكر من علاكم الحمد لله لا كليك ورجدا ومستقبلي باشا أقل تعين بي معاشك شي باشا زور جار من برسارة كم كوراكو چي خريك چي الله والله أشكر باشا لشريكيك دا مزراوة عليهم أي دين داري والله بداخل يجنك إنا لله وإنا إليه راجعون جوالا ما يتبقرين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب حزتي إبراهيم لقل حزتي يعقوب من على كان ينبانك وتياني يا بنية كرة خوشة يستكام من على خوشة يستكام إن الله ببيقمان براستي خواي قورة اصطفى لكم الدين أم دين جوانيب وإيوهل بجاردوا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وريابا أم لاولان تانبا هجولة بسيب قرر زماني إبراهيم زماني بتبرستيبوا بويا فرمي وجنبني وبني أن نعبد الأصنام خوايا أو خلقيك بتبرستي تونا پرستن من داوال لي كم خوم من على كان بفارزي لو بد پرستيك أو وكاتيك توتم أيام استشي هي الأيام بيغمران بمن على كان ألين وريابن ببيديني نمرن شن كذلك هو الخسران المبين قورترين مالو يراني قورترين لدزدان قورترين خسارته زرر كإنسان بيكا أويا خوي لدست على قلب من على كاني جال يروى ورن بابيك وبزانين يسمنا على كان من لشي مأزقك عجين أو بلاني ولا قال أو بلاني كدجمناني دين صدان صالة إيشي بوأكا يستاوى كاري قريكاني در كوتوا لسر من على كاني إيمة خريكة من على كان من وايل يدي السلام يجنازان يبكى السلام

خریک وای لی بیم نالکان من نزنی به میوان بلی و خیر بی لا حول ولا قوة إلا بالله كأواهم إلى دين إمام من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة أو آداب جوانانا أو عقيدة باكا أو أخلاق برزانيك لناو باو بابراني إماهبو لناو خانوكي قرى أجياء بلام همو جاني أدبو همو جاني أخلاق بو همو جاني رحمو بزيو سوزو خواه پرستيبو لبراو أم لافاوي استا أم آميراني استا أم پلانو پلاناني استا كهاتو تناو مسلمانان و سري هل نداو استا أبيه چي بمنالكان من بلين ايمو ايوا أبيه لقاليان دانشين تاقیان کنه و مسلمانان و کو باوک خوی باوک معنای چیه؟ باوک و دایک معنای چیه؟ قصه اگه کم بست خواه دلگران مبن خوالا اوروپاش باوک و دایک هیه افرتی اوروپاش مناله بی پیاوی اویش مناله بی باوک آیتی و دایک آیتی معنای زوره ابی بزانی امانتی منال چیه؟ أبي بزانيت أمنا الله چي فيركي لفقها توا علي واجبا لسر دايكو باوك هر لتمني حوصالي وا من الله كي فيري نوشكا فيري دزنوشيبكا فيري روجويبكا پیغمري پی بناسيني خواي پی بناسيني لپیشا تو كي خلقي كردوي كي اچاوي داو پیت چه روحی کردو ببرتا معرفت الله بویا ابی ایما فریای من علاکان من کوین ام آیتی تتان بو خون مو ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت قال یا بنی ما تعبدون من بعدی الله اکبر يعقوب لسر مرقايا أزاني أمري لو كاتي سر مرقو جاندانا من على كاني بانك علي ورن كرم ورن من على كان ورن أو من أمرم إيوة دعاية من كيه فرستن تخوات شي باوكي أما يكردوا من أمرم سبيني أبي من على كاني من دعاية من بوچو برون سر بچكون يكاب كان لقل شي طايفة يكا جان بسر برن لگال چه عقیده که بگذارین اما وانه یعقوب فرمی کرم من امرم دعای من چیه پرستن اوانش الان باوک جان نعبدو الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون الله باوك خم النبي يا ما أهل عقيدين وتوما أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن إبراهيم وإسماعيل ويعقوب رسول الله يا ما شايت من هنا باور من كدو أخوايك وشريكيني ديني ترمان ناوي إلا او ديننا بيك توب و امت يناوا من اما آخر قسم ابو جنابت اما مسلمانين همان بالا همان لمزقوتاي ابي دعاي مردني تو يا دعاي مردني من كشكان من لقد چه ديني كابن روكنا چه لقد چه جماعت يكارجيان بسربن ابن مافيا جوتان ليه سباب في مافيا كده لليبيا خلق قرن تعذيب يدن بو اوي پاران بو منيرن اگر پاران نبيه قلت شلقه دركن ويكوش اي خوامت دارو برنية ما انسانا اما انسانا وايلي دي اما انسان كديني نما كالاخوانا ترسا ابيتا درندا ابيتا هجدي ها حزك اي كشو كرة كدو ايلي بي لبراو زور وريابن برزا
با خمله من علاقان ما بخوی دستی من علاقان تن بگیرن و کو ای بی بو سنتریک پاری جدی و آوی من علاقت فیری انگلیزی بی یا فیری بیکاری بی آبوم مزگوتیش بیه نه اجنا لقیامتا ابی سر داخل چی علی لقیامتا پرسیاریکا چی علی لقیامتا بر رب العالمین أبي إما على ما تيبقين شنك في أغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم أيما راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة هالكسي أمانتي كي في أدرابي كاربدسي كي في أدرابي وظيفي كي هبي أمانتي كي لا دان رابي غش لو أمانة تبكى كلامي قرين تمنى على كان معنا أو رجيك كأمره بغشاشي بمره واتمنى على كاني فيري دين دارين أكرد به خميل دين وأخلاقي من على كاني نخوار به بس جلي جواني بو كردون بردوني بو سيران لبيش خلقه وشوتا مصيفة كان لبيش خلقه وبيلاي جواني بو كردون جامن بستو مدايكو باو كي الله والا ما مستهموش لكن بمنا على كان بكردوا علم چي بو كردوا لسيارم بو كريو إيه؟ موبايلم بو كريو ايه ودي كتابه تيم بودانا ولا خانوكا هذا سيخور شيتر ولا تلفزيونك شن بودانا اي اخر شيتر دي قد دي هموشتا كان باسي دنيا يا باسي دين وقيم وعقيده واخلاق ثانيه او من الله دعائي بابو تمال خانه بابو خاني بكوتوان امدني لا قال دانش امدني جولي بقري بتمشى كرني دم وشاود سغلطه به چونكا لك الدين انا جياو دبروا برزان خوشويستان با يمشوكو بيشوناني خمان خمل ديني من الله كان ما بخوين فيري آداب وروشتو عقيده وايمان يمكن عقيده وايمان هيا وكراو توا مسؤوليتك كمان خطر ترو غوره تر بوتوا بو يبا دسيك شكان من بگرين من سپاسی کنم ولی دایکو باور کنم دیونه پیاوی کار رنگ سلیره به نازم نکوهات ولی دوره او توی خبرم زنی وا که یه دوره قرآن تان کرد و تو من لشونی که دوره او من علاقه خون بسیاره دیانه بوم دوره بسیاره جیبم او اما زور مهمه با امش خمیله کشکانو کرکانو من خوین هیچ نبی لقیامت ابلینی عربی خواه او من کرد من علاقان من بر بود دوراتی صیفی بو اویل وی فيري إيمان وأخلاق وقرآن بمن خواب وخاطري عظمته قوري خوي توفيقي همو دايكو باوكي بدا خميق لمنا لكان من خوين يا ربي خوايا عاقبة خير من كي يا ربي خوايا خومان ومنا لكان من لفيتنو فسادي أم زمانا بباريزي يا ربي خوايا بركة خيطة تمني دايكو باوكا كان بو أوي خميق لمنا لكان من بخوين بيانهنين بو خزمتي قرآن يا ربي خويا دواليك عاقبتي بتمنى كان بخير بجري يا ربي خويا شفاي همو او خوش كبرى انا بدي كدواي دعاي شفاي عن كدو يا ربنا خويا بخاطري عظمته قولي خد بركه خيط تمني او ما مستعاني كلا دوري هاوينا لمزقوت كان لبرزا من دي خوا قران علينا خويا قران بكيت بهاري دليان بكيت شفيع وتكاكاري قيامتيان يا ربي خويا من دالا كان من صالح كي خويا بمان باريزي لبلاني دجمناني ام دينا خو مالو مالو من المان نبي نداوي او بلاناني اوانوا يا ربي خويا لسر ام دينا بمان جيني ولسر ام دينيش بمان مريني وسلمانان لسغلتي رزقار كي كتائي بدا صلاتي طاغوت وزالو مكان بيني اللهم امين نبهني الله واياكم من نومة الغافلين وحشرني واياكم تحت راية سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بيابيك لجماعات دا خير تلا لنوجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أوش كاتيك دبيت اگر کس یک تان دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ شته هانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناهی کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا. اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دا بید فریشتکانیش بایده پارین وو داوایی لی خوش بونی بوده کن مادم لو کورا دا بید کنویجی تیا کردوا دلین خوایا بزید پیدا بیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندا بیو دست نویجی نشکا

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جراويت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرى بيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش گی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد ابو داود ترمذی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوه صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كدا فرمي هركسيك ايات الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني اوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل دواي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنن دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناه تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان با
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردي نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجه ناوگور. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

إليها من قول وعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ

ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعطنا فوق ما نرجو، واصرف عنا

كم وبنات بي أقرم لتواشت. أسألك لسانا ذاكرة وقلبا خاشعة وبدنا صابرة وزوجة تعيني في أمور دنياي وأخراي. لا داوا كدني تشوارشية كما دعاكي وايا الله إخوائي فرورد قال داواي زمانكي ذاكرو بيادد لي أكم كهميشا فاراو بي بيادي تو وداواي دلي كلي أكم دلي كم خاشع بي لترسي تو هميشا بترس بي هميشا لترسا بي بوتو وترسيها بي لتو يا رب العالمين. وبدنا صابرة خوايا داواي جستيكي أرامد لي أكم هر شي كي هاد بسرا بأرام بكريت داواي جستيكي بر صبر وآرام اللي أكم. وزوجة تعينني في أمور الدنيا وأخرى وداواي هاو جينيك اللي أكم بر ورد قارا هاو كارم بيت بش جيرم بيت لكارو باركاني دنيا وقيامت ما كام زور زور قرنجا براسي زماني پاراو بذكري خوا زور قرنجا براسي دليكي خاشع بخواي قورا زور قرنجا براسي جستيكي صابر وبآرام أو شي شكل نعمتكاني خواي قورا وهاو جيني كيشكا هاو كار مان بيت لكارو باري ديني ودنياي مان دا اوش براسي نعمتي كي زور زور قوله. باشان لبشي دومي دعاكا افرمي واعوذ بك من بنا اقرم بتو پروردگارا لا تشواشت من چي من امرأة تشيبني قبل وقت المشيب بنا اقرم بتو پروردگارا لآفرتك لهاو جينيك پيرم كات پشتمني پيري فنا اقرم بتو يا رب لافرتك كبيرم بكات بيش هاتني كاتي بيريم ومن ولد يكون علي سيدا خويجان فنا اقرم بتو لمنالك لكرق لكشك كببيت سر قورا ودم راس بسر موا ومن مال يكون نعيما لغيري ووبالا علي فرورد قارا وفنا اقرم بتو لمال سامانك كببيت النعمت بو غيري خوم وببيت بلا مصيبت بو من ومن جار إن رأى مني حسنة كتمها وإن رأى سيئة أفشاها وبنا أقرم بتو فرورد قار لدراو سيك كاتي شاكيك ملي ببيني بشارتوا بلام كاتي كخرابيك ملي ببيني بلا ببكاتوا بكاتها الله لنا وخلقه. أقرتي بني بكاين أم دعائي يك ألو بيغمر أنا كبير موابي دعائي يا زكريا بيغمر يا داود بيغمر علي من الصلاة والسلام على نبينا يك أقريته لقل أو هاوري خرابي كباس ما نكت بويا إمز بلين خوايا فنا أقرين بتولا هاوري كيش كأقر شاكيكم اللي ببينيد بشارته وأقر خرابيكم اللي ببينيد بكاته الله وقال بسر موا خوايا إمش لكتائي أم القيدة دعاء كينو أبارين ولين خوايا إما داواي زمانكي باراو بذكري خوت لأكين داواي دليكي خاشع لأكين داواي جستيكي وبدنكي صابر وآرام قرد لأكين وداواي جيانكي برسر وري لقل هاوجينو هاو سركان مانكا ببيت مايي يارمتي دري كارو باركاني دنيا وقيامتان وهروها داواي هاوريكي باشد ليكين داواي مالك ليكين كببيت نعمت بو من ببيت بركت بو دنيا وقيامت من داواي هموشتكي باشد ليكين پروردگارا وپنا اقرين بتو يا رب لهاو جينيك لهاو سريك كبير مامكا پیشتماني پيري پنا اقرين بتو پروردگارا لمنالك ببيت سرگو رودم راست من پنا اقرين بتو لا مالو سامانك كببيت نعمت بو غيري خمانو ببيت بلا مصيبت لسر خمان وفنا اقرين بتو لا هاو ريك لا دراو سيك كأقر شاك من لي ببيني بشارتو أقر خراف من لي ببيني عاشق لاي بكاتو بلاي بكاتو بناو خلقا خوايا فرورد قارا داوال ليكين رحمتي خود بلطفي خود بمان بخشا لكمو كرتي كان من ببورا قلمي عفو بسر قناها كان مانا بهنا عاقبة خير مانكا دامز راو راوستاو مانكا خوايا وخاتي قوري خود فنا اقرين بتو لا اقري دوزخ فنا اقرين بتو لعذابي قبر
فنا

0: گرین بە تۆ لە هەژاری لە داماوی بەنا ئەگرین بە تۆ لە گەڕی لە گولی لە بەڵەکی بەنا ئەگرین بە تۆ لە هەموو نەخۆشیە پیس و کوشندەکان یا ڕەب العالەمین خوایا لە پێش مردنا تەوبەمان بە نسیب بکە لە کاتی مردنا پلەی شەهیدیمان پێ عەتا بکە لە دوای مردن داوای فردەوسی ئەعلا و باڵات لێکن پەروەردگارە داوای هاوڕێتی پێغەمەران و مردنی شەهیدان و ژیانی بەختەوەران لێکن یا ڕەب العالەمین خوایا بخاتی گەورەی خۆت قورآن کیت بهاری دلکان من روی نری خمکان من لابری پجارکان من قرآن کر شفیع و تکا کان من لروجی دوائی دا بی کر رونا کر وی گورکان من بی کر خلغان و پارزر من لآگری دوزخ بی کر هاول و هاو دم من بو بهشت بی کر نور و رونا کی لسل پردی سیرات یا رب العالمین و هدایت من بده با قرآن رین مای من که با قرآن رحم من پیب که با قرآن شفاء من بده با قرآن خوای له گناهی دای کو باو کومان خوش به کوچ کردوان یان به بهشتی به نشاد که رحم یان پیب که یان خراب لطفی خود ورکان یان بو پر کله نور زندو کان شان صاغ و سلامت و عاقبت خیر که اللهم آمین اللهم آمین قول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
2: براستي بو ايوهي لپیانبری خواه وچاكترين نموني ريكو پیکيو سرمشق بوتان بتايبت بو او کسي كبتماي خواه روجي دوائيو يادي خواش زردكا

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوين ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجهر صلاواتي لسر دادات انجا داوي بلو پايي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا كويد يك بند لبندكاني خوان بيد داوا كارم او بندهش من بم اوي داواي وسيلم لخواب وبكات شياوي شفاعتم دبيت. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جي لبانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندور وانكراوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمدش پیغمبرو اسلامش آيينم بيت او خواي گور لگناه كاني خوش دبيت.
1: بسراني خوشويست استاش فرمون بانگي پيروزي عصر بگويري شار سليماني دورو بريد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنوجكي لمالوا يان لبازار ببستو أو اندبلا أوش كاتيك دبيت اگر کس یک تن دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ شته هانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناهی کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دا بید فریشتکانیش باید پارین وو داوائی لی خوش بونی بودکن مادام لو کورا دابید کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزید پی دابیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نوی جی نشکابی.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گن توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بدوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجم بونورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومنديكي ستايشي بپايان من هيا بوتو تاكو تنهايتو بدل صوزي و امكداري دت پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبت بن عامر رضی الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا المعوذات دبر كل صلاه واتا عقبه كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بخوينم بشوى أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمة إخوان لبي جربيان توو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتى أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جرابته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقياريته وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پروردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوه مسلم رحمتی خواهی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرض يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو جيرايلو ملكچو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیشو طبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: حياه وسلم على سيدنا محمد
1: وعلى آله وصحبه وسلم. فرموا
0: لهلا بقى سومر التاكسي وشي جو برنامج رمضان هنا دار بشار مرسل ستة ورغبا سلام رضان تورغة السلام ومقال مصمين وشمانة بس خانة فرقان سيريتو هيا سلامة بجواب يا رضي آه مدرسة تسمون يا بي
1: بلي
0: الجواب يا رامي سلامة مناجة ما خوش المصمان داني آه يقرا نازل شيء سلامة
1: بلي
0: آه
1: بلي
0: بلي يعني ويكي جيت مع برا خنو ونوي عاما مدين جيش سلامة لا أنا بقصينا أقول يا لو زين شو الله كل ما تجيب وتفكر هذا أما يد أنت قال لك خوش أنا ما لك نيرد رأيت ما فجأة
1: دس خوش بيا أخو أبو بيمن ديك أتو دس خوش بيا دس خوش بيا كاتا كمان كم ما وأخوي جرمف آیا دلخانه فرمی علیت آیا فرمید آیا درست سلام کی لکسی کو جوابی سلام کن نداده و بالا تو هم جال سلامی لگ لب که ایتر با جواب که که بهت سر چک خوای گوره فرمی و اذا حییتم بتحیتین فحیو بی احسن میه منها هر کاتی سلامیان لیکنن با جوانترین جوان سلامی بایز زنان فرمون سلام کردن سنته بلام جوالام دانوی سلام که واجب ابي سلام بديته جوابي سلامك بديته تو مجال السلام يليب كس ايش اركاكي خو بجيبينا ويتر جوابي شي ندايوا كيفي خويتي ما قال اوكس خوي بلكاك ايتر سلام مليمك بحزناكم تو سلام ليبك اوكاتا تا سيروج اتواني بلان دو ايوار سلام ليبك هيش مال دلانه بينتو خوي غوره هدايه منبا يا ربي خويا داوا كانين بناوي جوانا كان باسم عظم لقنا كان من خوش بيت براتي لنيوان من زياتر كيت باراني برحمت من بوت زياتر كيتو من ياري لعبد الصالح كاني خوت تا برنامج كتير بخواي قورتا نسفينين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: راديو محراب راديو محراب دنجيك بو بانجوازي بيامي اسلام سكويك بورا فكردني فرمودكاني دواهمين بيغمبر صلى الله عليه وسلم دنجي محراب دنجي محراب من بركاني كردستانا خوانيك بوزانايانو ميلاد قراني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بوروشن كتنوي دلي بسراني راديو محراب.

لعبد الله كري خبيبه وفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بلي وتم اي پیغمبري خدا چي بليم فرموي قل هو الله احد الفلق الناس بخوينا اوارانو بيانيان سيجار بستو لهم مشتك دفاريز ريت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

بيت خدايا لشو بيستنو بيني نم پارز راو بكا هيس پارز راو بكني بحق جغلتو خوايا پناد پيدا گرم لبيبا وريو هجاريو پناد پيدا گرم لسزاي گور هيس پارز راو بكني بحق جغلتو هر کسي ام ذكري کرد بيانيان سيجارو اواران سيجار بيلاي.

دمان بسرداها لسر فطرتي إسلامو وشيد الصوزي وإخلاص كبريتي لا إله إلا الله وديني بيغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوكمان إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رضي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رضي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلمو احمدو ابو داود نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر قريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتا نویجه کی دیکه داده پیشو اعتبارانی با اسناده کی حسن گرایتی و وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من سبح فی دبر کل صلاه 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجیه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي اماما رضي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا قيوم ليبو امنزاو دعاي کردو كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيو رايالو ملکچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوندری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوای همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارا کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

اواني بنرمونياني و لسرخو برهلستي پيامي خدا دكنو بلاري دهانويتو دهانويت بهلو ناتواوي بيناسينن بخلچيو اوان دهانويت بهلو ناتواوي بيناسينن بخلچيو اوان بروجي دوائي ببروان

0: اوانا كخويان فوتان دو او باسو درويان اي كلا دنيا دا هليان دا بس ليان ونبو
1: لا جرم انهم في الآخرة هم الأخسرون
0: قماني تدانية كبراسي اوانا لقيامت دا زور خسارت مندو دور راوترن

0: براسي اواني بروايان هنا و بخدا و راسي برنامكي كرده و چاكا كاني شان انجام داو قراونا توا بولاي پروردگاريانو ملکتو دل آرام بون لبران برفرمانا كاني اوانا خاونو نشجي بهشنو بهتا هتاي تيدا دمين نوا
1: مثل

0: قادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين
1: جاءو دستا دصلا داري كبه باوربون لهو زينو حوتيان اما تو تنها وق يچگ لخو من دبينينو نابينين اواني شويني تو كوتون جگل لواني که هجارو داما وكان من نو دور بين نينو جيريان كمو سادن اروها نابينين ايوا هيچ تيشي زياترتان بسر ايما دا هبيت بلکو اما واقو من دبين ايوا دروزنن

0: صادقين
1: خلق كوتيان اي نوح براستي زور لسري تويتو زياد لبيويس بربركاني وشرق صد لقل دا كردين دي او سزايمان بوبهين كهر رشي بيدا كيتو هميشه باسي دا كيتو دمان ترسيني بي اگر تول راس قويانيت
0: قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين
1: نوح لولام داوتي او بدست خدایو براسی تنها او بوتان پیش دهیند اگر بیویتو او دستوسان کری خدا نین ناتوانن از تمد درباز بونتان.

نوح وتي سوار بنو برونا ناو كشت يكوا بناوي خدا ويا رويشتني وستاني بيقمان پروردگارم زور لي خوش بوو زور ببزاييه.

0: فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: أي محمد أو باساني بومان كرديد لهوالا ناديارا كان كبو دنيرين نتودت زاني ونهوز ونتوكشت بيج أنباسي إيما جا خو گروب آرام با چون که براسی پاش روش با خدا ناسو پارس کارانه.

0: تعقلون
1: هودوتي اي خزم كانم من لسرم كارو بانغواز خدايي كب ايوي رادغينم هيچ كريو پاداش تكتان لي داواناكم كريو پاداشتم تنها لسر او ذاتيا كبديه ناوم باشا او بيرناكن او جيرنابن

وتيان اي هود بلغيشي زور روشنت بو نهنا وين تابتاوي ايما قناعت بكين كتو پیغمبري خدايتو ايما جواز لخدا كاني خوما ناهنين بقصيتو ايما ايمانو بروامان نيا براستيتو

جاهر لم جهان دا نفرين لكراو بونو دور بون لبزاي خدا لروجي قيامتش دا هر نفرين لكراو دبنو اقادار بن كبه گمان هوزي عاد بباور بونو بوفا يان در بري بران بر پروردگاريان اقادار بن كدوريو بنرخي بو هوزي عادي قومي هود

خلق كوتيان اي صالح براستي پیش امباسانت تولنو ايمده شويني هیوامان بويت ايا برگري او من لدكيد كشوين شتاق بكوين كباو با پيران من شويني كوتونو پرستيانن اما براستي لگمان داين لوي كتو بانجي ايمده كي بولايو بدبينين ليت

أي خزم كانم أما وشتركيا كلا لان خدا وكرا وبمعجزو نشانيه چي تايبات لسرد صلاتي خويو راستي پیغمبريتي من جاوازي لبهنن با لزبي خدا دا بلاورد بنيازي خراپوا دستي بونبن أجناس زايا چي نزيق دتان گريت.

0: دوب
1: يكسر تون سريان بري جا صالحيش بيوتن رابيرن لمالو منزلي خوتان دا بوماوي سيروج دوي او ما ودياري كراوا تيادسنو اوش بيمانيك او هرجيز بدرون ناخرتوا
0: فلم

0: جاكاتك فرماني ايما هاتو بريار درا لكاتي دياري كراوداو او الصالحو اواني بروايان هنابو لقالي دار رزقار من كردن بمهرباني و بزي خومان لسر شوري او روجاش پنامان دان براسي پروردگارد هر خوي خاوني هزو بالا دستا
1: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين
0: جاو دنگ سامنا كيب وهوي تياتونيان همو اواني گرت كتاوان وستميان كردو فرمان برداري پروردگاريان نبون سرنجام هميان لشوينكاني خوياندا كوتن بروي زويداو تياتون لبربياندا

وك اوي كا هر لو شويندا نبو منوت يايدا نجيابن اقا دارين براستي هوزي ثمود بي بروابون بپروردگاريانو بي وفابون برامبري اقا داربن برياري دوري لبزي خدا درابو هوزي ثموديش.

0: تو
1: جاكاتيك ابراهيم بيني دستي بنابن كاركياني بنا آسائي داناو لدلي خويدا ليان ترسا اوانيش هستيان بيكردو وتيان ما ترسا براسي ايمن نير درابين بولاي قومكي لوت
0: وامرأة

0: يعقوب
1: لو كات داخل زانكي وستابو يكسر بيكني جا خداي قور فرموي ايه مش مجدمان دايا كا إسحاق تبيد بخشينو لدواي اويش يعقوب لنوي إسحاق ديت الدنياوة.

0: مجيد
1: فرشتا كان وتيان ايا سرسام دبيد لفرمانو كاري خدا رحمتو بركتي خداتان لسربيت اي خيزاني اما لبيروزا بيگومان خداي گورا كاري وادكاتو تونك هميشا اوزات سپاس كراوو خاوني برزيو د صلاتيشا
0: فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط
1: جاكاتيك ترسكل لدلي ابراهيم درتو هيمن بوو مجدكشي بو هاتبو انجا دستي كرباباس كردنو مجادلة درباري قوم لوط
0: إن إبراهيم لحليم أواه منيب
1: براستي إبراهيم زور لسرخو بآرامو خمخورو قراوية بولاي خداه

0: سجود
1: فرشتكان وتيان اي ابراهيم واز بهن اللوباسو چيشيا دل نيابه براستي پروردگارت فرماني داوو كار تواوبو بيگمان سزايا چيان بو هاتوا كنا قريتوا.

0: الصبح أليس الصبح بقريب
1: ميوانا كان وتيان أي لوط براسي إما فريشتين يردرابي پروردگاري توين او تاوان بارانه هر جيز ناگن لا تابتوانن دست دريجي بکنه سر ايمو جاتو خاو خيزاند لبشي چي شودا دربكو کز لأيوال لا نكاتو و آور نداتو جگه هاو سرکت کلا سارو بجود ناکد چون که براستي او سزايي که تاوان باراني گرتو توا اویش دگرتو براستي کاتي سزاکشيان لبربيان دايا آیا بربياني امشو نزيگ نيا؟
0: فلم

0: حفيظ.
1: اوي خداي گور بوتان دهيله تول قازان زو حلالي كردو بوتان او چاكتر لزوري چي حرام اگر ايوه ايمان دار بن من يشلي پرسراو نيم برام بر ايوه بلكو حق راستيتان پيراد گينم.
0: قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل او

خلقه كوتيان اي شعيب ايا نيجكت فرمانت بيدكات كايما واز بهنين لوي باو با بيران من پرستيانن ياخد لمالو سامان ماندا بارزي خومان چيمان بيت بيكينو براسي تو زور همنو خاون جيريت واديارا غالتيان بيكردوا يان قناعتيان بجيريو لسرخوي بو سريان سرما ولوي كديويت لدابو نريتي باو با بيران دربچيت

شعيب وتي أي قوم وخز مكانم هوالم بدني أقر منتان بيني وبوتان در كود كالسر برناميشي ريكو روش نم للاين پرورد قارموو هر للاين خوشي ورسقو روزي زوانو باشي داومتي من اجنامي ويت قدغي اشتيكتان ليبكم كتي خوم وك ايوه نكم تي با ايوه بغينم خوم لپیش دا انجامي دادم من هيتم ناويت تنها تاك سازي نبيت بجوري توانم رخصني كارم بدستي كزنيا بدستي خدا نبيت پشتو پنام هر بو بستوو هر بولاي اویج دگر ريموو.

أي قوم خزمانم ناكو چيو دجاتي تان لقل من دا واتان لي نكات أو آينو بيرو باوريهن عمل لان خدا وبدروي بزانو جاو كات أوي توشي هوزي نوح وهودو صالح بو توشي ايواج ببيت خو هوزي لوت لي تان وزور دور نيا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رضي خواي لبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رضي خويلي بي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گرابیانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گن توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده صلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رضي خواي لبي لبيغنبر خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گر باندازي كفي سر درياش وهابي پیشوا مسلم رحمتي خواي لبه گراويتيو. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رضي خواي لبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا قيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رنوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان براستی هر توی رنوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو رگریج لگرتن بری روشو رگی خرابو نبار پیش آتبرانیو ابن سنی گیرایانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت بپروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجه ناوگور. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست. خوای گەورە بەخششی زۆرە، ناز و نیعمەت و کەرەمی لەگەڵ ئێمە لە ژمارە نایە. یەکێک لەو نیعمەتە گەورانە، یەکێک لەو بەخششە بە نرخ و گەورانەی کە خوا بە ئەمانەت داوێتی بە ئێمە منداڵەکانمانن. ئەو ڕۆژەی کە منداڵەکان دێنە دنیاوە، كل مولود يولد على الفطرة، كچو كرمان او من علانيك دين دنيا لسر پاكي لدائك بن، لسر خاويني لدائك بن، سرشتي كي پاك حتى لناو كردا علين من دال فرشتيا، يعني وكو فرشتوايا، فرشته يعني ملائكه، گناهی نکردوا، رقی لکز نیه، دلی علی پرای سیغاره، سپیا ناسکا. اما او نعمته که خوا بکرمی خوی ای بخشه با دایکو باوک. ام امانتا علماء علین الأولاد هبة الله، كخواف فرمي يهب لمن يشاء إناثا، بدس كزنية كزناتو أني من البخشة أبدا. أم من دالا نعمتي خوايو خلاتي خوايا أي بخشيبا دايكو باوك. أم من دالا أمانته سباردية، خواهي قوليجا فرمي فليؤدي الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. من امرأة وان بخيالها ألين فلان كالزرري دمليون ديناري ليكوتو شو خوي نماو، هو الزرري مالية، هو الزرر نية، خسارته زرر أويا خود خسار كيا من على كل دزدي، هو خسارة بويا. أو آياتي كخوين موا إبراهيم خليل كباوكي بيغمرانا، هروها يعقوب كا أويش يشكل بيغمران، بيغمران هميان من على كانيان بانكردو أم قسيبو خوما إن جابو جنابتا أوانا من كمنال مانه چن یک خمی دنیای منالکتا. والله اشکر منالکم الحمد لله لا کلیگ ور جدا و مستقبلی باشا، اگر تعین بیم عاشقشی باشا. زور جار من پرسارکم کرکو چی خریکی چی علا، والله اشکر باشا لشریکی اگ دام مزراو علیم ای دین داری والله بداخون یجناک. انا لله و انا الیه راجعون، جو لما يتبقرين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، حزتي إبراهيم لقل حزتي يعقوب من على كان ينبانك وتيان يا بنية كرة خوشة يستكم من على خوشة يستكانم. إن الله ببيقمان براستي خواي قولة اصطفى لكم الدين، ام دين جوانيب وايوهل بجاردوا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون. وريابا ام لا ولانتان با هجول قسيب زماني ابراهيم زماني بتبرستيبوا بويا فرمي وجنبني وبني ان نعبد الاصنام، خوايا او خلقيك بتا فرستي تو نا پرستن من داوال لیا کم خومو من آلا کانم بفارزی لو بد پرستی که او وکاتی گتوتم ایمه ایسه چی هیل ایمه. پیغمران با من آلا کانین الین وریابن ببیدینی نمرن، چون کذالک هو الخسران المبین، گورترین مالویرانی، گورترین لدزدان، گەورەترین خەسارەت و زەرەر کە ئینسان بیکە ئەوەیە خۆی لێ دەستە لەگەڵ مناڵەکانی. جا لێرەوە وەرن بابەیەکەوە بزانین ئێستە مناڵەکانمان لە چی مەزەقێکە ئاژین. ئەو پلانەی و لەگەڵ ئەو پلانەی کە دوژمنانی دین سەدان ساڵا ئیشی بۆ ئەکەن ئێستاوە کاریگەریەکانی دەرکەوتووە لەسەر مناڵەکانی ئێمە. خەریکە مناڵەکانمان وای لێ دێت سەلامیش نازانێ بکات سەلام. خەریکە وای لێ بێ مناڵەکانمان نەزانێ بە میوان بڵێ بە خێر بێ. لا حەولا ولا قوۆتە ئیلا بیللا. کە ئەوە هەمووی لە دینی ئێمە من کانە منکم یؤمن بالله والیوم الآخر فلیکرم ضیفە. ئەو ئادابە جوانانە، ئەو عەقیدە پاکە، ئەو ئەخلاقە بەرزانەی کە لە ناو باوباپیرانی ئێمە هەبوو لە ناو خانوویەکی قوڕا ئەژیا، بەڵام هەموو گیانی ئەدەب بوو، هەموو گیانی ئەخلاق بوو، هەموو گیانی ڕەحم و بەزەیی و سۆز و خواپەرستی بوو. لەبەرەوە ئەم لافاوەی ئێستا، ئەم ئامێرانەی ئێستا، ئەم پلان و پلانانەی ئێستا کە هاتۆتە ناو موسڵمانانەوە سەری هەڵ نەدابوو. ئێستا ئەبێت چی بە مناڵەکانمان بڵێن ئێمە و ئێوە؟ ئەبێت لەگەڵیان دانیشین تاقییان کەنەوە موسڵمانان وەکو باوک. خۆی باوک مەعنای چییە؟ باوک و دایک مەعنای چییە؟ قسەیەکەکەم بەست خوا دڵگران مەبن. خۆ لە ئەوروپاش باوک و دایک هەیە، ئافرەتی ئەوروپاش مناڵێ بێ، پیاوی ئەوێش مناڵێ بێ. باوکایەتی و دایکایەتی مەعنای زۆرە. ئەبێ بزانی ئەمانەتی مناڵ چییە؟ ئەبێ بزانیت ئەم مناڵە چی فێرەکەی؟ لە فیقها هاتووە ئەڵێ واجبە لەسەر دایک و باوک هەر لە تەمەنی حەوت ساڵیەوە مناڵەکەی فێری نوێشکە، فێری دەستنوێژی بکە، فێری ڕۆژووی بکە، پێغەمبەری پێ بناسێنێ، خوای پێ بناسێنێ لە پێشە. تۆ کێ خەڵقی کردووی؟ کێ چاوی داوە پێت؟ کێ ڕۆحی کردووە بە بەرتە؟ مەعریفەتوڵڵاه. بۆیە ئەبێ ئێمە فریای مناڵەکانمان کەوین. ئەم ئایەتی ترتان بۆ خوێنمەوە: ئەم کونتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال يا بني ما تعبدون من بعدي. الله أكبر. يعقوب لسر مرقايا أزاني أمري لو كاتي سر مرقو جاندانا من على كاني بانا قالي ورن كرم ورن من على كان ورن أو من أمرم إيوة دعاية من كيف فرستن خواهد چی باوکێک ئەمەی کردووە؟ من ئەمرم سبێنێ ئەبێ مناڵەکانی من دوای من بۆ چۆ بڕۆن؟ سەر بە چ کونیەکا بکەن؟ لەگەڵ چی تایفەیەکە ژیان بەسەر بەرن؟ لەگەڵ چی عەقیدەیەکە بگوزەرێنن؟ ئەمە وانەیە یاعقوب فەرمێ کوڕم من ئەمرم، دوای من کێ پەرستن؟ ئەوانیش ئەڵێن باوکە گیان نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله باوك خم النبي يا ما أهل عقيدين وتوما أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن إبراهيم وإسماعيل ويعقوب رسول الله. إما شايت من هناو باور من كدو خوايك وشريكي نيا ديني ترمان ناوي إلا أو ديننا بيك توب وإما هناو من ما آخر قسم أبو جنابته. إما مسلمانين هم من بالي هم اللي مزقوتين أبي دعاي مردني تو يا دعاي مردني من کچەکانمان لگل چی دینه کامن روکنه چوه لگل چی جماعتی کاجیان بسره بن ابن مافیا جوتان لیه سبافی مافیا کرده للیبیا خلقه گرن تعذیب یدن بو اوی پاران بو منیرن اگر پاران نبیه گل چی لکه درکن وی کشن اخو امد دارو برنی اما انسانه اما انسانه ویلی ده اما انسان که دینی نما که لخوانه ترسا ابیت درنده ابیت هجدی ها حزا که ایک چوکر رکدو ایلی بی لبرا وزور وریا بن برزا با خمیل منالکان من بخوین دستی منالکان تان بگرن وکو ای بی بوستن تریک پاری جدی و اوی منالکت فیری انگلیزی بی یا فیری بیرکاری بی بو مزگو تیش بیه نا اجنال قیامتا ابی سر داخین چی علی لقیامتا پرساری که چی علی لقیامتا بر رب العالمین ابی ایم علمتی بگین چون که پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم ایما راع یسترعیه الله رعیتا يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة هر كسي أمانتي كي بيدرابي كاربدسي كي بيدرابي وظيفي كي هبي أمانتي كي لا دان رابي غش لو أمانة تبكى كلامي قرين تمنى لكان مانا أو رجي كأمري بغشاشي بمري واتمنى لكاني فيري دين دارين كربي خميل دين وأخلاقي من لكاني نخوار بي بس جلی جوانی بو کردون بردونی بو سیران لپیش خلقه و چوتا مصیفه کان لپیش خلقه و پیلاوی جوانی بو کردون جامن بستو مدائی که باو چیل ایلا والا ما موسا هموش تکم با منالکان کردوا علم چی بو کردوا لسیارم بو کریو موبایلم بو کریو خوده ای کتای بطیم بو دانا و لخانیو کا ای دست خور بی چیتر والا تلفزون اکشم بو دانا ای آخری چیتر دقیقه دی هموش تکان باسی دنیا باسي دين وقيم وعقيدة وأخلاق تانية أو من الله دعائي هبابو تمال خانة هبابو خانيب بكوتوان أمدني لقل دانش أمدني جول يبقري بتمشاكرني دمو تشاود سغلطة به چونك لقل دينا نجيه لبراو برزان خوشوستان بايمي جوكو بيشوناني خمان خمل ديني من الله كان ما بخوين فيري آداب وروشت وعقيدة وإيمان يانبكين عقيدة وإيمان هيا وكراوتوا مسؤولية كمان خطرترو قورتر بوتوا بو يبا تسيك شكان ما بقرين من سباسيك ومال دايكو باوكك ديني بياوية كار رنجي سليرة بينا زامن كوهات ولا دورة تي خبرم زانيوا كيو الدوري قرآن تان كردوتوا من لشويني كي دورة من الله كي خون بسهرة ديان بو ام دوري بس هر چی بمو، اما زور مهمه. با امش خمیل کشکان و کرکان من خوین، هیچ نبی لقیامت ابلین یا ربی خواه او من کرد من علکان من بر بود دوراتی صیفی بو اویل و فیری ایمان و اخلاق و قرآن بمن خواب و خاطری عظمت و جوری خوی توفیقی همودای کوباو که بده خمیل من علکان من خوین یا ربی خواه عاقبت خیر من کی یا ربی خواه خمان و من علکان من لفيتنو فسادي ام زمانا بباريزي يا ربي خويا بركت خيت تمني دايكو باوكا كان بو اوي خميق لمنا لكان مان بخوين بيان هينين بو خزمتي قران يا ربي خويا داواليك عاقبتي بتمنا كان بخير بجري يا ربي خويا شفاي همو او خوشكو بلا انا بدي كداواي دعاي شفاي ان كدو يا ربنا خويا بو خاطري عظمتو قوري خوت بركت خيت تمني او ما مستعاني كلا دوري هاونا لمزقوت كان لبرزا من دي خوا قران علينوا خوا قران كيت بهاري دليان بكيت شفيع وتكاكاري قيامتان يا ربي خوا من دال كان من صالح كي خوا بمن باريزي لبلاني دجمناني ام دينا خو مالو من المان نبي نداوي او بلاناني اوانوا يا ربي خوا لسر ام دينا بمن جيني ولا سر ام دينيش بمان مريني مسلمانان لسغلتي رزقار كي كتائي بدا صلاة طاغوت وزال مكان بيني اللهم آمين نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين و وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
1: رادوي محراب دنجك بو بانغوازي بيامي إسلام.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زرده

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث، وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.

0: قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي، يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي، إلهي كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك، إلهي سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك، يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي، يا عظيم قد أذهلت العقول عظمته فهي في حيرة من عظمته، ويا حكيم قد هدى القلوب بقوله فهي في هداية من حكمته، يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه، إن حركة لساني بدعائك أفرحتني وأعطار روائح ألطافك روحتني.
1: رادوي محراب دنجيك بو بانغوازي بيامي إسلام سكويك بورا بكردني فرمودكاني دعاين پیغمبر صلى

خزماني نا لباروتيان اي شعيب ايما تيناغين لزور بيو باساني كتو ديليد ايماش براستي تو بلاواز دبينين لنا وخومان دا وادا زانين ناتوانيد برنگاري ام همو خلق بكيد ام اي تو باسي دكيد پيوستي بهيزو توانايا جي زور هيو خو اگر خزما كانت نبوايا برد باران من دكرديد ونبيت تو هيز توانا ودا صلاتي كد هبيت بسر من دا

شعيب وتي اي هوزو خزمانم ايا كسو كارم بلاي ايوا بتوانا ود صلاتر لخدا لكاتك دا او ذاتتان فراموش كردو جوينادن بفرمانكاني براستي پروردگارم اگادار بوي ايوا انجامي ددن

0: رقيب.
1: أي هوزو خزمانم ايوه كاري خوتان بكن چند تواناتان هيا منيش كاري خوم نسر برنامه خوم انجام ددم لموضوع دردك بيتو دزانن چه سزاي بوديتو سرشوري دكات چش دروزنا ايوه چاور ريبن براستي منيش لقلتان دا چاور

0: كاتچيش فرماني امهاد بو تياتونيان شعيب اواني بروايان هنابو لقاليدا بهوي بزيو لطفي خومان رزگارمان كردنو دنگو نركي تياتون تاوان كارو ببرواكاني گرتوو جاهميان لشوين جيغي خوياندا تياتونو بچوك دا هاتن لبربيان دا
1: كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود
0: هر وق لوين اجيابن اقدار بن دك مدين لولاتر بچهت هر وق ثمود لولاتر چو
1: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين
0: سوين ديش بيت بيگومان موسى پیغمبر من نارد بچندها بلگو فرماني دروستوا هاوري لگل معجزوشتي سرسر هنري آش کرادا

0: سمود
1: لروجي قيامتش دا فرعون پیش قومو شوان كوتواني دكويتو انجا دان باتناو آگري دوزخ آئي چند خراپاو چون جورويو او شواني دسنا ناوي
0: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود
1: اوانا لم دنيا دان نفرينو دنگو باسي خراب شوينشيان خرا للروجي قيامتش دا بشيان هر دور يلا رحمو بزي خداو اي چند خراپاو بخشيني پيان بخشراوا

0: حبيب
1: اما استمان لي نكردنو بلكو هر خويان استميان لخويان كرد او سا او پرستراوانيان كلجياتي خدا هاواريان ليدا كردن فرياي هيت شتيچان نكوتن كاتك فرماني پروردگاري توهات هيت شان بو زياد نكردن جگلتيا چون نبيت

اوانا شيكا كامرانو بختيار كراون اولا بهجدان بو هتا هتاي تيدا دمين نوا هتا اسمان كانو زوي هبيت اویش كبو هتا هتاي دروس كراون لقيامت دا مگر پروردگار دوستي گوران كاري هبيت امش بخششيكا هر جيز كوتاي نايت.

0: قريب
1: سوين بخدا براسي اما برنامه من بموسى بخشي كتي جاوازي تدا دروس كرا جالبر اول نبوايا كخداي تو برياري داوت دادگايان دوا بخاد هر استا دادگاي دكردنو تولي ليدا سندن كتي براسي او ببروايانا هر لقمان دان ليو خلچيش توشي قمان دكن

0: حکیم.
1: بو شویش خدای پروردگارت تو دیاری دکاتو حالت دب جیرت بو پیغمبریتیو هندگ لگ دانوی خود فیر دکاتو نعمتکانی خوید بسر داد تواو دکاتو هر وها بسر نوکانی یعقوب اجدا هر وقت سون پیشتر نعمتو پلوپایی بلندی بخشی بابا پیراند که ابراهیمو اسحاقن براستی پروردگارت زاناو دانایا.
0: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
1: سوين بخدا بيغمان لم رداوي يوسف براكاني دا نشاني زوري پیغمبريتي محمدي تدايا بو كسانيك برسيار دكن لو باريوا بشوين راستيتي تودا دا قرين.
0: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا من ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.
1: كاتيك براكاني يوسف وتيان براستي يوسف وبراكي بنيامين لايباوكمان لأيمن ناز دارو خوش ويسترن لكاتيك دا إيمك كومالهيشي بهيزين براستي باوكمان لسر لشواويشي آشكرا دايا.

0: مسلمين
1: لنوان خوان دا هندي چان وتيان يوسف بكوجن يان فري بدن شوين وزويه چي دور او كاتا روي باوكتان يكلاي دبيت وبو ايوو خوش ويستيكي همي بو ايو دبيت انجا دواي نماني يوسف دبنا پيرو نويه چي تاكو ريكو پيك

يچك لبراكاني وتي يوسف مكوجن بلكو بيخنانا وبيري چي قولوا دوائي كاروان ديتو ديدوز نوو ديبن اگر بريار بيت هرشتي چي ليبكن

0: الصادقين
1: وتيان اي باوچي برزمان براستي ايمان رويشتين پیش برچيمان دكردو يوسف من لاي كلو پلکمان بجهشت او سا گرگكا پلا ماري دو خواردي بلام تو هميشه بروامان پيناكيد اگر چي ايمان راز گوش بين
0: وجاءوا على قميصه بدم كذب قال

0: يعملون
1: او ساكاروانك هاتو انجا او هنركان نارد او بهنت اويش تسوى سر بيركو سطلكي داهشن ناو بيركوا كاتيك هنا يسر ولجاتي او يوسف هات دروا كاتيك كابرا بيني وتي خلچينا مجدبت امل لاويكا او ساهر كسيك بدوز رايتوا دكرا ببندو دفروش را يوسف يان شاردو و كرديانا كرسي فروشتن خداي گورش زاناو آگايا بو كارو كردواني كديكن تاو ديري يوسف دكاتو كاريچي گوري پيتي

0: المخلصين
1: سوين بخدا بيغمان جنكا پلا مار يوسفي دا ويستي لي بدات يوسفي جنيازي لداني هبو اگر بلغي خدائي نزانيايا كسر انزامي لدانكي بخراب بسريدا دشيتوا ابو شوه من کرد بو اوي هرچي گناه و تاوان و خرابه لي دور دخينوو براستي او لبنده حلب جاردو پاک کاني ايميا
0: وس

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: يوسف وتي نخروانيا او يستي لخشتن بريد يچيق لخزماني جنكا كجويل بسرهاتك بو دياربو كبياوي چي زيركو دنيا ديدبو شاتي داوتي اگر كراسك يوسف لپیشو درابيت او جنك الراز دكاتو او كات يوسف يچيك لدروزنان.
0: وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
1: خو اگر كراسك لپشتو درابيت او جنك درودكاتو يوسف يچيك لراز گويان.

0: كاتيك مردكي بيني كراسكي يوسف لپشتو الدراوة بجنكي ود براسي ما پيلانو نقشي خوتانا بيگمان فيلو تلكو نقشو پيلاني ايوا زور گوري لم زورشتانا دا
1: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين
0: إنجا روي كرد يوسف ووتي أي يوسف أم با سفرا موج بكو جوي مدري توش داوي لي خوشبونو لي بردن بكال لحلو تاوانكت تنك براسي تو لغناه بارانو بحلو تواندايت

يوسف وتي من تنها لك دانوي خون نازانم بلكو جلوش هيتش خواردنك تان بونايت كدر خوارتان بدريت كمن نزانم تيو تسونا بيج اوي بقات اللاتان اما جازاتي خوم نيا بلكو اوا هندك اللوي پروردگارم فيري كردومو بزانن براسي من برنامي قوميك موازدهناوا كباور بخدا ناهننو هميشه بروايان بقيامتي جنيه

0: يشكرون
1: بلكو شويني آينو برنامي باو با بيرانم إبراهيم وإسحاق ويعقوب كوتوم هرجيز روانية بو إما هيد زور اشتيق بكين هاولو شريك بو خدا اوش لفظلو ريزي تايبتي خدايا لسر إيمو لسر خلچيش بلان بداخوا زور بي خلچي سپاس گزاري ناكن
0: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار
1: أو سار رويتي كردنووتي أي هاولاني زندانيم آیا تن خواهی چی همه زورو جیاواز بپرسترین چاکترین یا خود خدای چی تاکو تنهاو زال بسر هموشتیک ده؟

0: يأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: أيها ولاني زندانيم اواتان لخوني دا تري دگوشي او دبيت ساقي پاشا و رزگاري دبيتو شرابي پيشكش دكات اوي تريج لخاز دا دريتو بالندل لسر و رخصاري دخوات اتر امجوالامي لگدانوي خونكان تانو هر اوش بريار دراوه.

0: تأكلون.
1: يوسف وتي حوت صالي بردوام كشتو كال دكنو دانا ويلادا تشينن اوي كادر وينتان كردو ليتان زياد بو بقولكي وبيهلنوا مگر او كمي كدي خون دانا ويلاد بقولكي وهل بجيريت لكرمو اسبيو زايبون بدور دبيت

عليه وسلم من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الم

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما یقول عند النوم و اخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واجعلهن من آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال فرددتهن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت. قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتى برائي كر عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جال سر لاي راست راكشي بلي اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم های لقارو سزای تو امیدیشم به هزه به مهربانی تو هیچ پناو پاساره نیه لقارو قینو خشمی تو مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردو با سر برای آدمی زادو برای پری محمده صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بکه بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوی برا رزای خوایلی بدلی خریق بوم نزاکه لبر بکم که بایم دوباره کرده و لجاتی رستی و نبیی کالذی ارسلت وتم و رسولی کالذی ارسلت که چی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بای راس کلمه و فرموی نه وامله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خون پیموتی اوابله بی نبیی کالذی ارسلت پیشوا مسلم گرایتی و عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وتاب براء كر عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو کده چو سر جینوستنی دسی راسی لجرمتی خوی داداد ناو انجا دی فرمو اللهم باسمک احیا و باسمک اموت. وات خوایا اپیروزی ناوی تو دا جیمو با پیروزی ناوی تو دا مرم جینو مردنم با دستی خوتا حز کیت لم خوام دا خبرم دا کیتا و وحزش كيد دمريني. وكاتي لخويج هل دستادي فرمو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سباس وستايش هربو أخوايا كلباش أوي كمران ديني زندوي كردينوا
ولا قيامتش دازندو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رضي خويلة ببيبياوكي فرمو كاتي دچيت الناوني ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود ولی دگری تو بولای خود منو نمانی و مردنو جیانی بدستی خودا لیکوایا اگر زندوی دکی تو لم خوا خبری دکی تو او با کرم و مهری خود چاوی خیر لی بیو آگاداری بکو بی پاریزه خوا اگر دی مرینی اوالی خوش با ای پروردگارم ای یزدانی پاکو بیباک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابرای کش پیوت: باش ای ابن عمر، تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا. ابن عمریش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مستم دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويست من پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأي و ديوه كبچه تسر نويني نسناكي با أما بله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخويني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري إيما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتو مي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. أي داب زينري توراتو إنجيل قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو پنا دقرن بپنايتو لشري هموشتي كا
كجلوي والدستي تودا اي خوايا اي پروردگاري گورو سرورم تو خود اولو يكم كسي تو سرتات بونيو هيچ تيلا پيش تودا نبو و تو خود آخرميني تو دوهمين كسي تو لدواي همو موجوده هر دميني و تو هم ظاهرو آشكرايو هيچ تبالا دستي تو نيه و هم باطنو پنهاني تو هموش تي لجير دستي تو دايا پروردگارا اي خواي گورم بكرم و بخشنده خود او قرزي كلسر مانا بوماني بدراوو برحمتي خود بمالي رحمتو بزانستي باشو برفتاري شيرينو بغوتاري زيرين داراو دولمن من بكو لو فقرو هجاري كدبه بماي كفرو ناسو پاسيو ناشكوري تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراوتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدله بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لأي وديوي بشتناو نونكيوا بابا چمكي ناو ويجلكي يا بارشتكي تر نوينكي بتكيني چون كا ايوه نازانن كلاپاش ايوه نوينكا چي تري تيدا چه لوانه ماري يا دو پشكي يا هشتكي تر كماي آزار بي تي چوبي جا كنوينكي تاكان او جابلي بسم الله ناوي خوا بهيني وكاتي ويستيشي لسري رابكشي بالسر لاي راست رابكشيو بلي سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتين زاكا باكي بيروزي بو تويا أي خوايا أي پروردگارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوايا اگر يانم دا كيشي و گري دا دي توال لاي خود لم نستم دا اواب سوزو مهرباني خود رحمي پي بكو سوزو مهري لقلب نوينة و اگر يانت گران دا وبوم لم خوا خبرم دا كي توا اوابي پاريزو بوي كا آگاداري بندباشکاني خودي پي دا كي آگاداري اويشي پي بكا. پيشوا مسلم گراويتيو. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. واتى إمام أنس كري مالك رزي خويلي بدلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سرنويني نسنكي دي فرمو: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ماناين زاكا واتس فاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو ماندداو بشي كسرو بربشمان بكا بي ماندداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي مانداوا امال كاتك دا كچندها كسي واهن كبه كسو بي دالدو بي جيگو بي شوينو بي لانن. پیشوا مسلم گراوتيو. فرموده پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم سبارد با سبحان الله كردن لپاش نواجي بياني التسبيح بعد الصلاة الصبح. عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح،
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتا ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لا شويني نوش خندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نوشي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لکاتي چشتنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم کد گریتو بولای جویریا دبینی هل شوینکی خوی دانشتو پی دفرمه لو ساکو کمن بجمهشتوید هر خریکی تسبیحاتید اوش دلی بله پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرموی دسا من لدوا او کلتو جیابو متوا سجر امچوارو شیمو توا اگر حل بکیشرین بو همو یادو زیکو تسبیحات دا کتو لو ساکو امرو کردوتن برابر یان دکنو بقد اوان پاداش یان بو هيا بگرا بزیادی شوا که او چوار وشانیش امانن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بمچوار مانايا واتا بقیج ماری دروس کراوانی خوا تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم هروا اوان دی خوا خوی پی خوش به تسبیحاتو حمدو سپاسی دکم هروا ما قد سنگو کیشی تختو بارگای خوا تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم هروا ما قد جماری و شکانی خوا کل جمارنین تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم لا گرانوی کی ترده اوهای پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرموی سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. بشوى مسلم جرابته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتا أبو هريرة رضي خويل بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده للرجي قامت دا كسي ترك الدوي وانايب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي مگر کسی اویج اوانده ایووت به لو تسویحاتا یا لو زیادری کرد به پیشوه مسلم گراویت یو برزان ماموستای راوکاری فرمودکان خویلی رازی به با زیادر اش نابون امرون کرنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم جويري كشي حارث هاوسري پیغمبر بوا صلى الله عليه وسلم يكي كلا دايكاني باورداران لهوزي بني مصطلقة لپیش دا ناوي بربو كبواتا باش يان چاك يان خاص پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم ماري کرد ناوكي گوريو ناوينا جويريا واتا كچولا حارث باوكي آغاي هوزي بني مصطلق بو كومال فرمودي لپیغمبر صلى الله عليه وسلم لبر کردوا لبخاري مسلم دا لچن شوينكا لچن بونيكا ناوي هاتوا لسر فرمايشي شيخ عيني لعمدة القارئ دا آفرتكي يادگاري زمان پاراو بيادي خوابوا زور جاران كنوش بياني دا كرد
لسر جگن و جکی داده نیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی داده نا وقت تسبیحی امرو حتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویردو یادو تسبیحاتی پیدا جمال لتمانی شستو پین سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی پنجا و ششی کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خزانه کانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام دبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

إنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام. سبحانه سبحانه سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب. سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.